Shamanam Guberam Shokham Pawa. Lechele Prescala Aturai, Prescal Murdun Aturai, Vital Katokon, Hashait Min 2GL FM, Mani Utsa Nukzitla. Kaed Yum Yumet Khemshoshiba, Sikumet Isri Arpa, Min Ilul, September Trail Pu Isri Ishta, Yuka Khurza Dilanaya, Kamet Khatresa Atabet Haman Ana Amohon. Yusipus Sergis Ubze Aha Khurza let ituta Ella bi Moshme Tokun Allo Ubze bi Sherek Tokun Ammu Trelpe Isri Ishta Shita Maraneta Ishta Alpe Shomu Shevi Ishta Shita Atureta Kadanid Bay Kanilan Telephone Katmalala www.893fm.com.au قومي واخ قد شقليتون خشما طنيات باسيمة أم قوشيات الدا قرزة أم مينائيت إخنان يحضرخ لها قرزة قامت خد خاشبتا قمدانا يجمخ كل طبة بوليتيقاية شوتاباية إيتاناية قد ما سيخ منطيخلون قاتوخون بسنا يوتا أبن الترسة أطينا إينا بيالان دانا رابا قد جمخلون ذي كل مودي لقوما جو كل دنيا متخدها شوعة بس أزخ شارخ لخرزن بيخا جلقة ذا ونايا من شتاوى قديشة بمار المار نيشم شيخة مر اللي إيشو هلون مندي قيصر القيصر ومندي الاله الاله وجبلون بيه اذا مشيخة مرة قاتي هلون مندي قيصر القيصر ومندي الاله الاله وجبلون بيه مرة in English then Jesus said to them give the Caesar what is Caesar's and to God what is God's and they were amazed at him. أنا أجوبة ومؤدي وقت يعني مغدي قا ناش تجمع قيصر ومغدي قمري على إذا بيت بريد يعني ينشرك جوها غيرتا يتا نبو قرن قمشيخة جوب لأدخى جواب مرؤوم ديت تقيصر إلي يويتن قيصر يعني من ديت إلي تشما يويتن طلب تشما يويتن قاد أم دي خينة ألاها لي يويتن قالا ما رأاني تشميلن الله وجبلن أبزي آجتو تلا جو مرقس تريسر قيباليون تريسر جرقت شواصر إن أنا بماري من لخا أبزي ما رأاها بتهير أخنن بلخخ النيشة ناطوروتا اتعاطر جانن يطخ جانن يطخ لأطوراي وخ بيت ديرخ الدجتن علىها بتهيرن بيت مقوخ بوش خدية بتهاوخ بوش خدية وبصيخة منت آني بسراونا جاني وبسراونا آتوراي وتدية مرة يعني آتن إيوت آتوراي جارت لاسر وطلع آتوراي وتوخ لا نخبت إيوت آتوراي سبب آتوراي إينا خا تشعيطة خا تاريخ زودة مشواء البيخم شما شنة كل دنيا إيهم زما بود تشعيطة آتوراي أبنت أخذن شويق خطرا وريق وخيشق لأسباب إتوى مرق لنقاتا إنا ناشط أطرى
هل أدي يطيق ننوي إلى أركشيتا إت أطراي بس بوت هذا شلن شركة بيسلو تمارنيتا قط مريالها شميل قالون قالوفون يول وهير قداني سنيقنا هير تتمريا علىها

خطواتي مغبب ماران إيشم شيخا ابن أمتي سوغل آتوراي زولت بتشميتون لي بخواش لمزمريات إيتناي وأمتناي ملتن بياشنا مقرب قاتوخن من جيبت جاني خشيشة فريدون إسحق وزامرتا مغبتت ملتن مياقرتا غلنتين وردة إتلن هيوي آه زولة بتهاو إلتت بركتا وخادو تجباتوخن ماريا بارخلوخن

هذا خلق عام بخرزن شمان مغبية أن خخجي لنا واد بخبرا أن سيديات ليطحمون إلى قصة سبان هذا خلق عام شما أنشر بالسرقس وأهز مرتقامية

شمان مغبي از خلقام بی خورزن قاره قطو هون خشما ایدوات اتواینا پا قلطا دو یرخ تشرین قاما یا یرخ اسرا تریل پو اسری اشتا مارا ارپا بیر خیل دخرانا اتمرس وریشو مرس طایپانوس ومرخنانيا خمشاصر بيرخط أسرة إلى تخارت مريو خنا ومر ميخايل خورة ملاخة إشتاصر بيرخط أسرة إلى تخارت مر إليا شواصر بيرخط أسرة وإلى تخارة ودخرانة مر سرجس ومر باكوس إسريخة بيرخة إلى تخارت مر إليا خيرة إسري خمشة بيرخا إيلة خارت مربيتون إسري إشتا بيرخت أسرة بشارة دخرانة اتمرجي ورد السهدة نصيخة وبزي قارخ قطوغن خشمة طبة اتقين قوم جداها شوا واشنطن وغدان مخيدة أمريكا بسبارنا جابيات تقاوي تبلجت بلجت دانا تشوت أرباشن يودي جابيات يتدون أوري تريشن يودي خاجة بيتا قا ات كونغرس ات أمريكا مارا تريمن هدامي يعني بوليتيقاية ويتكوف وكوشنر أن بتباقنا بإزجدة إيراناية جو نيويورك اختيطيت جو نيويورك اتن تبقياتي ات يونايتد نيشن كل انيت انا هدامي جو يونايتد نيشن انا جمعياتي يونايتد نيشن وانا جو نيويورك ات اقدان مخيدة امريكا اقدان مخيدة امريكا متوين الطوقة طوقة الطيسيات الطيارة إيرانية انسليلون جو خشمة أترواتي بتمتي طوقة أبزل دين أترواتي ات سالي ين هيري قا طيارة ات سالية طيارة إيرانية تاما اها موجودة لا قد يعني بشماط بشنطيلة خاصة إيران إقنوميائيت رش وزيرة إيراق علي الزيدي بتفاقل بأحمد شرع أحمد شرع رئيس جمهورية سوريا جو نيويورك جدا نجمعيات أقدان مخيدة أطروات يونايتد نيشن دونالد ترامب شرور لبيمار لقتليشو قخ إيران أويلة محطة نووي يعني طرسة بومبا أبزي جدن جمعيات ات يو ان رش أطروات يوروب بطلابنا مشتقلنتا ات أطروات يورو بطلاب لها من ريش جمهورية إيران مسعود بزكشليان قتلا أودي إصبخيات المدينات ين أطروات شواوتا دونالد ترامب أبزي بتباقلي بريش وزيرة العراق علي الزيدي همزومنا البوت شك ات دن ميليشيات جارج اوي طبا الهجمة من مغبريات ات ايتا يوم تخوشيبا تمانصر بيرخت اسرة بتبيشي سيمة اتاشا ماشي خمشم دن شماشي اينا إيقاري جو مارنرسي كولج تيت أطراية إم شيخاي خمدي شابير الدزوتا أن جوانق وين شاماشة يطي قريتا جدوتا وبزيادنا من مهموتا الدية
وبزي كليتا يعني مرمرسي كوليج ودلا زياخة ات بارقت يير 12 رابع جوانق بورق الميال 12 تازي قا بكالوريا ايتا يولى طاما خمملا مر بنيامن إليا خمملا رابع شابيرا دزوتا وطلب لقى تيمن تيتا أبي مهندسة أبي رابية أبي دكتورة صيدلانية إينا ما رهر ديضنتا جارت لا من شيء قد آني مانينا آني إينا أطراي ابنونة أطراي أصل دي إلى من أطرة العراق ين بتنهرين جارت همشة تخري أطرة أبنت برقي يونيفرسيتي و اوي خا اوي لون خا جوتا الله تا جدا اطرا ان جرت لا من شيله اقرا دي اونت الى امتا اطريتا ابزي مر قدنا يا لوبي يعني اسكلاي جرت لا من شيتون او هاتوخن بابوخن يموخن اني توينا سبب اخنوخن مطيتن لخا ابزي باروقتن هاي سكول تخورن ايضا ايتن سوري دخ بابوخ يموخ لبليلوخ المدرسة ودخ ملوشيلوخ ودخ جروسيت هادخ داعتن ايضا اويلوخ بنوني هادخ ديارت اودت انا لا منشيت ايوت امشيخايا ومارن إيش مشيخة لامن شتلي إذن آزت آت اليونيفرسيتي جارت مشيخة آو أموخ هم زمت قد إيوت آت مشيخايا إيوت آتورايا مم تطلع إجارت مشيخايوتا الدين ناشت إد بقري وبي هاوي قربة المشيخايوتا أبزي متخرة جو مملة ديو جارج أويلوخ آتن إي برنسنالتي شخصية ديوخ ويا خلنتا إذن أورد جو يونيفرسيتي وقارد ومغزية هيمانوتوغ بماريا علاها أبزي رخمة وخبة وهيرتا آوي جو تشيانو قد أباتن يوت خبة قا تول ناشي بريشايت قا رابيوخ قم البيلوخ قم مقريلوخ ميلوغ دراجة ميت دراجة الله أبزي قيمو غبابوغ وقا خنواتو جور منو وتخريتو هماشا ناشا يويل غلطة إن هماشا جارج رايش بغلطو أو خلانا وتاخر قد آتوراي رابا خلانا ما أخنا دانت إيقوتا جو أطرد بيت نهرين ين سوريا ولبنان وكان خينا هين إيران تخي أطراي دانت إيقوتا لغزديا لغسري وهم شيخايوتا لغسري وهم أطرايوتا إيوغ بنون دين أطراي جبارة بس داخي أدي إيوغ جداها أطرا خيرا هتش خلي أمر رخ متوادة مودي تمزومة لتن الله طوقي چما جارج آوت مهمنا چما جارج آوت مضيط قد ايوت آتوراية بنونت آتوراية جارت فلخت لا اختي شغل سهدوتا بكالوريوس ين دبلوما ين ماستر ين دكتورا اينا هرديضنتا جارت فلخت قا امتوخ وهادغ دي بيطلة اها اطرخ اطرا اتريانا بيطلة وليب تشل رازة وريزة اداها اطرا وبلخت قداها اطرا ات أبزي آني قم جارت بلخت لا أختي شغل سهدوتا بكالوريوس.

0: أخنا متانا قدن يا لوبي بناتي ويالي مريا بارخلوهن مريا داوق من إذا توخن ممطيلوهن الخطرغة اللايا اتبيشي تنضية جو خقلت يلبانا سبب يلبانا ماسط ماطي تلخا دجتا هذا بمار لخا بلا سوبا اتبالخ أمتو وإيتو وقاطرو أبن مايت ومتي جو قورا إينا شمو بايت خيرا من دورا الدورا بس يا أخناتي خطواتي إخنوخن جار شمشا أبيتون تجبني بيتشكي اتمردوتا أو يلبانا قد مريا عليها أبزي ساند لوخن بهيمانو توخن بخبوخن قائي توخن قائم توخن شمت آوت مردنا شمت آوي للساديوات الله إنا أن لا مغزية هيمانو توخ لا مغزية إيوت قد مغبانت أمتوخ كل بالخانو تازل
1: هابس

Zachariah, Shemachah, Mizmariyat, Sherego, and Gabriel. هزخ مولي لمارا هزمرتا وإديو قا أقبالا قتشا وين اللي ترقى على بداها أو مسجل يعني ريكوردر هنا تشل دخدوها ما سخ ما بلخخ

شميلان سرگون گبریل از مرتا مهنیانتا و از خلقاما شمان مغبه و بزه بتبشبین خلاهو خخت از مرتا مهنیانتا اینا منو مارا جو كاس الخليج طوليات الجتة أقلع إلى أدية شرية من يوم أربوشيبا جو جدة جو سعودية إراق طولة من عمان ويلون خابيخا طولتا قميتا أبزة إراق طولة من كويت إراق ويلة تري كويت صيبا أبزة خبرة مغديانة إدي شميلي من مدحت الباجي مرقت برونة ناوجد أخونه أجورة مناخد جورجس تلو جابريل وشمو جابريل ناوجد جورجس تلو قبيلونا قد طاولق منتخب استراليا التخ من 18 شنة مارا خطلانا رابري شاي وبرطولة وقمتاقا كلاب سيدني يونايتد شي تطور عليه وإخرتا قم خزيله كوتش قم شاقله قا طولياته الجوانقه تينا باصورة من تمان السرشنة آخا خورة مغديانة وخا أطورايا وارلو جو تيمة استراليا وبزي خبر تريانا جو يوروب خا أطوريتا شمو إلى نهر يوسف جو جرمان قم قبليلا قد أويا مستقلنتا مستقلنتا هيريات ناشي توتاوي وأويا سندنتا قد توتاوي آني امطاينا اليورو بريشا ايد جو جرمان ايم بت هويا مستقلنتا خامندي شابير ل اوبيا اوريخا اوبوزيشن قاتق نهر يوسف اوزي قبيت بيتلو قا متحت وقنواتو بهنام شل مارخا وبريخا اها شما الله يا بقنايا ل ناوجد اخون اوهن من ديان خينا دوزوتا خامندي ذا مغديانة ودوزوتا مرأة و تليتا يا رول آون صوتانو تي مارميل الزي والله نتقيتا تنطيلون اليوروب وودلون تاما برتويلة راز ربانا قديشة تبقلون بمر أوراهن مر أوديشو أوراهن خا مندي مغديانة و تبقلون موضالي بس إن أدخل أرضخ لقامة وشمخ من زمريات الجنان ساوى ودير الله خاجة خيطة

رابع سباي شمان مغبي ازه لقامة بخرزن خاجة خيتا شمان خامس مدينة ادوار يوسف بيبا

Spice Milan Flora Simon has Marta Lamor Lamor. اتلانز مرتا طلبتا انور يوخنا بطلاب الزمرتا سابرتشي واهز مرتا وادو لشوشانا قا تشل شمانا مغبة اخنا دا وادو شوشانا قا ميقرا فيكتور بيرا برزوجو خاتم بيرا وبرونو نينا وميرنا وقا تشلو شمانا وبزي قا ميقرتا فيكتوريا سايمون Saperchiven.

Rabas paaišmīlēn atvarījos bībā smartā cēpērķīju mūrbīsodžul mūdālis mirēlē u āzēk lakāma bī khurzan šamāne mūrbē umdī qamājā hidiju bētam zimmāk اديو بتنزمخ السبرخيوتا ايوان اغاسي مناخت ايوان اغاسي دوزوتا خا زمارا امتنايا زمير لجو من اون سورا جو اترت ايران جو شوية زمير لقامي كل زمير بليشانا برسايا و لشانا اطرايا جو راديو وتلفزيون ايران وخرت برطواد الخشمة قوانا جانو تاما جو ايران ويا عائلة منشور خجونقا شابيرا خليا سودانا تلقى مغبيلة تلقى توخا طالبوتا من امريكا قد زامروا جو كاليفورنيا بشيت برشيت الشوي خمسة شوي ثمانية إذا خش لزمرة تاما غزيلة قد أطوراي تاما رابا مغوبنا تخمن قد بايش جو أمريكا بش بتاوي لخيروتا قد الزامر تلاشت إيوانا غاسي بريوا بإسري خمسة ديسمبر أيلول شيت ألبا تصمو أربي خمسة اتوالي زودة من خمش مزمرياتي وزودة من اربي دنة دست زمرياتي يعني دفتر زمرياتي اينا اذا نخش للامريكا لازم بارس تشوري لبزمارة لشانا اطرايا ايوان اغاسي دوزوتا زميرة لقخوبة زميرة لقى أمتا زميرة لقى بابا قيمة قى مديناتي قى أرمي قى موصل قى كركوك هبانيا ومديناتي خينة زميرة لي أبزي زميرة لي رابة زمرياتي اتلون يسورة بي برميتا تليشانا آتورايا ورابة منا لبلن منو خبراني إتيلي تيوي أخونو جيبرجس أغاسي جدن إزمرياتي زمر جو خابر جو سوريا جو تل متواتي تيه وغزايا قالو وشركي لي جو رابا خلولاني ورابا مشتوياتي جو سوريا لبنان إيران إراق استراليا أمريكا بريتن يوروب إيوه خا برسوبا رابا مغبا برسوبو بجانو برسوبو خا برسوبا خزت بيو همزمت منو مغبت لي أبزي قالو باسيميوا مصيانيوا ميوزيشنيوا متانت هوازيوا وأخونو متانت خمراني شمّا خامس مليارات إيوانا

Rava spai shaman mugbe upse iwan rase iwas mariatu tushmine biruha umtanaya upse mariate et khubba اخونو جورجس اغاسي ماخورة شاعر ضيا جوز مريات الخبة دا يمورو روخة امتنايا يمورو لشانة اطرايا وزمريات ات ايوان اغاسي ايوز مريات صبية لشانة اطرايا كل خناشة من تشوطة ايوة شميوالون امغبيوالون هرب ديضان تا ایوان اغاسه ایوا خوره چله ناشه ایوا ایواله چله سبب پرسله روح امتنایا جو ملته هر دیدن تا پرسله خوبه بیل جونق خاماته اغزیلن قد جونق خاماته آنت ایوا امپیل جو خوبه برچمیلون ان زمریاته جلد جلد رخطلون قجوارا وطالبوتا وجوارا آخا من دي رابا مغديانة وا إيمان تخشل الخابر زمر تاما جو رابا مديناتي شم خاق الطم ده زمر خالولا

Trebuie să spai Iu në gase dëzuta Zmeriatu Iu a bihawaze Medinkhaje U të gjbinne Bi rikde aturaje Ek rikde shilje Jen Shekhani Jen Belati Jen Siskani Jen Khidjëshisha U bëzë Itu al raba zmeriatu Jani bi Hawaze ma arwaje I zamrwalm جو إيران متيلون اللو طوقة قد زمرياتو لا بيشي زميرة أبزي جو أطرت إراق برت رشلون قد آها إيل براسة روخة أمتناية جو ملة تتعطراية وتشلداية أنا مارت إقبل نواد زوتا رابط بقياته ودلي منه إيمان بالخنوة جو تشانل 31 تلفزيون إيوه ندبران داها تلفزيون تلايخام يقرأ سالم آدم وأمن إيوه شاماشا ديفيد جيورجس أمو إسرائيل ودلن رابط بقيات من إيوان أغاسي بريشايت آون إيمان تياتيوه لخا السدني إسرائيليا يا مرو أنا بر أمريكا أو أطرت مغبن زمر جاو إلى إستراليا سبب ناشط إستراليا إي مغبي شمي الزمرياتي أبزي آتي المشتوياتي رابع شكل مجرش لي أنا منه جو تلفزيون وراديو إن خامن دين زمرياتي تولون بش إيوه مارت إضا إفكت الناشي إيوه زمرت تخازات قومون خزدن خزدخلي داني لمطيطة نيرن شمطخلي أو أبرا رويخة إن إيلاني إن قصري أب إن شرماني خازات قومون خزدن خزدخلا دانا مطيطيلا نيرن شمطخلي أتشار قومون مجلن شقلخلي داني لمطيطة قالن مرمخلي آه زمرت دزوتا ويلا مغدتانت زمرتا امتانيتا سلام الجمهورية اطوراي يعني ابنت ايوا رقد الشيخاني الله برقادة اينا اتوالا خاروخة امتانايا رشيخو قد اخنن ايوا اتشار ايوا فلاحين بلاخة بتجايا إنا إنخينا بشقالة زوز رابا إخنا بشقالة أسرة جو إما شمخ خزادة خزدن خزدخلة

أبزي من أطروات التمغب وزامر جاوي إيوة كندا إيوة قربة أمريكا والسويد وألمانيا وبريتن يعني المملكة المتحدة ومغبوة زامر جو سوريا أبزي رابع جاه خيشة لأون أخونو جربية العراق زميرة لجو جربية العراق إيتا إذن خيش لجربية العراق فيديو خامشتو تجرطة تاما دوزوتا قمر ميلة آون أبقى أخونو جوارز قمر ميلة مرميلة الروشانية هل قممطيلة الديدش تزمارة مارا دزوتا خشولي بجاني مخملشيون خشولي جاني أنا دغبرايا خا أطرا خاتا إلي شمو آطر مارا أدخا خادوتا جرتوا قاتي إذن بغزاينوا أدخا بألباي ناشي إيوا تي تشميوا الزمرياتي إن إيوا من آطراي إن إيوا أي أني كل آطراي إن إيوا شمي كلداي إن إيوا شمي سرياني كل مغبي والتلاتة لا تباوت ما رزميرالي أهزمرتا تامهم

Ibn Ghassi, the Zuta, Etwalecha, Rucha, Umtanaya, Shilia, Le Hamzum Raba, Buzoda, Min Pilchanane, Amalet, Audwalum. إذا بنينا مدرشتا أطريتا تربن هرمس لخا جو سيدني استراليا إيوان أغاسي وأخونو جورجس أغاسي من رنقا مرميلس زي مطرب

Iwun arase duzuta imarubwa khudata juzmariatu. U hamasha imantatiw l-Australia imayiwa kha distit zmariate u hamasha juzidi diyu itwat manie zmariate. Anni zmariate ti chatualun akhunu Giorgis arase juzmarta itwajaw kha qisset. يعني قطوسة بابو ماري بالخوا إتا أول ما عاشت شاقل والي يعني يادو بمالي وقا بيتوتة إتا مارا يمي تنياوة ختمتونياتي قصتي قد بلجخوا بدين قصتي إخلطة ملياوة قاتا يعني موري ولدانا بشميت القصة وقتلا يعني رابا أخليوة وبزي من جزمرياتو ايوان اغاسي لغزي لنقاتو جو خامش توتا الوشتو ليوا الوشتا شابرتا هما شاقاطيوا نكتايوا ين فانيلا الجوانقي وطوال وروخا الجوانقي يعني جوانقي وهما شا اذن خزتوا لزامر وجو خبنيسا يان شو طبخ يان خا مناسبة لخجو سيدني استراليا وبزي ايمن تاتي ولخل سيدني استراليا جارج ازلوا مالبورن وبتاما تمامالون زمرياتو ايوا خناشا مغبة من كل امتو تشيبو قاعد خناشا ات ايوا برسمت الباتو جخش الباتو من جورا همزوا من ناشي جورة من ناشي سورة من بناتي من يالي إيوة خبانة هربيتوا شمتوال وإيوة نغاسي ليس أخدوا من زمارة قطوسة برقاتي خايوما قد أنا جداشيتا تيه من أرباج الإستراليا تريجة تيه لبدخلولانة تريجة تيه للمشتويات شمخ آزمرتو او دخلا شوچانا قاتو خون شمان مغبه آن مغبانا خون يسيب سرجس من خطان الداها خرزة ات اديو اسري ارباب اتتري البو اسري اشتا اتمزمخ بازس برخيوتت ومانا زمارا ايوان اغاسي

دزوتە پرختە فوتامە داها خورزە بەیمتانن ئەلا هەمانەخ لێ ئیوەن ئەغاسێ زەمارە ئاتورایە ئەم تەنایە و چو لە زەمارێ ئانت ئینە من یەخێ جو کەلەفۆنیا ئێدەن من یەخ لە دزوتە قەمتەمڕی لێ ئەخت طمري خاملجا دوزوتا من كل اطروات تي شركة تاما من امريكا من شيكاغو وغدان خيني قيشوا الكاليفورنيا تاما شروك جو طمرت ايوان اغاسي ابي سيرجس اخوني بدانو اون خاني مو قيشوا شركة جداها تازي مارا دوزوتا دم بغزايخوا الشكلة إيوان أغاسي بخيان بيتايوا لخوة همونة شوكويلا إيمان تشميلا قد قام عبيلي خا كنسر جو موخو و براشي لمنن لخوة همونة دوزوتا قد آها زمارا بداها السنايوتا بد بارش ومن على ما نخلي إيوان أغاسي ومن يخلي شواصر أطسا شواصر سبتمبر إيلول تري ألبي و إسري أربا إديوم أخنان شرك لن دها قرزة إسري أربا بقطة تريل بإسري إشتا تخارت شنايا إيوان أغاسي تمنيخ لشواصر قطة تريل بإسري أربا إسري أربا إسري خمشة إسري إشتا أنا عاشي تطلع تريل بإسري أربا شواصر قطة جو كاليفورنيا على ما نخلي يول ساما قا خزمانو اتخي رخا من داها قيوان دينو سمبلي زمارا اطورايا امتنايا اتوالي نيشا قد ايوانا غاسي خايمتاتي بشم قد اتلن اطرا United Nation بتمغدية قاطراية يا بيويلون خا آتا جو United Nation تولا قاطراية بخادي بمارن قاطوكن شمانو مغبة هلا خبيتان ختامة خرزا أنا مغبانو خون يسيب السرجس اتليهي وماريا لاق طبطوكن قاتش مطنياتي باسي مقوشيات خرزا بريشايد سبرخيوت زمارة مناخت ايوان اغاسي شوقن وخن امده هزمر تخاريتا مريا بارخلون خيو امتا اوتريتا خيو تل زامارا تل امانا تل طلان دراما اوي نيشو نيشي امتنايه.